يعني نسينا يا رقل الورانك الوق أزن الجام يغني أغدق الله هاتني ريني بجل سجدو.